0: أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا حد إذا حطوا الطرق فإحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شكر مدشر ما ياخدوا من حصد حصد خلي
1: 13:11 sempre in diretta sui 102.50 dal festival Alta Felicità Venaus 2026.

0: بلادي بوثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي بنعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هاد بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدال كاسرو عمي كاسترو كجفارة لفينا العين.
1: Comincia a riempirsi il campeggio di Venaus, i prati intorno alla storica area di resistenza Notav del presidio di Venaus, riconquistato nel 2005 dopo il tentativo della polizia e di Telt di avviarvi un cantiere per la grande opera inutile.

بطل يعلن عني وبطل يعلن عني انه جلديتك انا جلدي حكني حك حك حك تتتك فبدأ وجلدي بهمو بنكد ببلاد بإصراف وبرد ويلر 320 فتح فايزر برامج تسمع عني شاب جديد والكل بيعرفني درب لمين انا درب ليه سير زمن سير زمن صار لي مضر من شاب من دور بلي سلطان بندور بندور الي بقطار ببحر من مطار الي بنكلف اموال طائلي واعيد واكرر هسه شرفت يا نفسي

اوطن وردي مازن شكل اوطن وردي مازن شكل وانا بقعد واغني وفل يسقط كل شي ويسقط كل حد حك حك حك حك حك وانت فل يسقط يا نسلا يا نبي ودربلة مين انا دربلة عرض الاعداء ننزل

0: Eccoci, questa era la dedica che ti faceva tua mamma Paola Domenico. Erano infatti le 883. Io non ho questa cultura, mi spiace. Eccoci, Max Pezzali 883. Vi leggo velocemente questa bella notizia che vi annunciavo prima in introduzione della puntata. È nato in rivolta nel carcere di Catania. Due sezioni sono in mano ai detenuti e alcuni agenti sono stati feriti. Episodi del genere saranno sempre più frequenti, visto le condizioni in cui uno Stato che si reputa civile detiene esseri umani e dai, scrive popolazione carceraria. Mandiamo subito una nuova dedica, allegato con un bel pezzo di Magic Black Wind. Questo per voi, rega.
1: Tutte e a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Vorrei mandare questa dedica a tutte le persone che si trovano attualmente recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Speriamo che dediche e canzoni riescano anche solo per un momento a spezzare la routine che vivete all'interno di quelle mura, soprattutto in un periodo come questo, con un caldo asfissiante e condizioni di sovraffollamento costanti. Mando anche un messaggio in arabo. السلام عليكم الدراري، السلام عليكم الاولاد والبنات، كنسلم عليكم بزاف وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى تما الداخل تكونوا قرابين على بعضياتكم وديما ضد البوليس اللي كاينين قدامكم، حيت ما خاصكمش تنساو بان راه وما لا فوت داكشي علاش نتوما كاينين مشدودين الداخل. المهم بغينا نسلم عليكم، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير. ومهم احنا عارفين بان هذا الوقت كاين الصهد بزاف، وحيت الصهد الكحل، وانتوما الداخل هكا تصبروا. نتمنى اخوت تخرجوا من تما بكري. وبغيت نعاود لكم داكشي اللي وقع السيمانه في طاليان، المهم اللي وقع برا من الحبس. قتلوا واحد المغربي، قتلوا واحد الراجل اللي عنده 43 عام، غير حيت مغربي، وما قتلوه. ومهم ما مسوقينش بان راه انسان، تا هو راه انسان غير قتلوه حيت عارفينهم ما عندهم سوق، لا كان شي واحد عربي ولا مغربي. المهم ما عندهم سوق، حيت كيقولوا لنا كنا حيوان، كنا مجرمين، داكشي علاش قتلوه وما مسوقينش عليه دابا. والمهم داكشي اللي هنا عارفين بان الصحافه والتلفازه غيهضروا بان راه ماشي هما اللي قتلوا، راه هو اللي كان زعما خايل شي حاجه. ولكن هنا عارفين صراحه، هنا عارفين صراحه، ما تنساوش داكشي اللي غتشوفوا في التلفازه راه ماشي داكشي صحيح. داكشي اللي وقع برا بان راه قتلوه هما، مشاو دازو فوقو، ومهم قتلوه هما اللي قتلوه. ما خاصكمش تنساو بان دوك اللي كتشوفوا تما الداخل، دوك البوليس اللي كاينين داخل معاكم، انا كاين شي واحد اللي كيبين راسو ظريف، ولكن ما كاين حتى واحد فيهم ظريف، ما كاين حتى واحد فيهم من جيتكم ديما غيكونوا قرابين على دوك اللي بحالهم. فهمتي؟ فهمتوا؟ خاصكم تعرفوا هادشي اللي بان راه اللي كاين داخل معاكم راه تا هما صهيون، راه تا هما عنصريين، وكونوا نتوما قرابين على بعضياتكم. ما تنساوش ما تخليتوا واحد بوحدو. غنصيفط لكم واحد الاغنيه ديال مهدي بلاك ويند، انا دابا غندوزها، واحد الاغنيه ديال مهدي بلاك ويند، شدوه واحد الرابور مغربي، شدوه في المغرب، عطاو عامين حيت كان كيهضر على المخزن، والمهم على كيفاش المخزن كيبروفيتي في الشعب. ماندو una canzone, questa canzone di Mehdi Black Wind, un rapper marocchino che è stato arrestato e condannato a 2 anni per i testi delle sue canzoni contro appunto il governo e le autorità marocchine.